شوف ديك لما تيدي لما تسالي تيدي لما تهزو السوق شوف داك السمو المولد الجمال ديالك راه كنقول راه شي ناس كيمشيو لموريتانيا ويجي معاهم باش يزيد راه غادي يعطيو واحد